0: الحمد لله وبه نستعين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين أدوك فون ولون أترى إكاتيك فون النبي ومحمد صلى الله عليه وعلى وسلم أنتي ولون وباتونا كل باجيك فون بقوائي علينا ني توين يتوا الصلاة عوا ايتي يوم اندسي يتي بويني بوجو جيما جيما ني إلي شا راديو 32 FM فين ني اغو ميسا بو تيتي دي اغو ميو ابو ايتي اهو افاو اقبا فضيلة الشيخ سليمان محمد الأول امو بيايا حفظهم الله تعالى ورعاهم قولون كو جيكاري اهو افاو اقبا iti won ma nse fun wa ni gbogbo ojo jima yi ayeto na ona ni o tun ti gbina ya ni aro yi pelu ogun tolorun awon afa wa ti wa ni ikale so ti won ma ba ni yanana oro ti aba gbagbe a ri wi pe ni ijejo oro nipa awon alalaji ni imoran atawon oro olorisirisi olowo iyebiye ona ni won ba wa so asugbon ni aro yi pelu ogun tolorun gege bi a se mo wi pe ileya o ti suma wa bakana awon ojo mewa ti islam farire re ni ona ni awon afa wa fe ka mo kini pataki awon ojo mewa ashr al hijja so eleyin ni awon oro ti awon afa wa ti won ba ni yan na abi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ko ma shini asoma fun wa eni ko kan wa na ko jo ko je ko se wa lanfani ti gbogbo akajo ba ni bi to tin lere la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أعانكم الله.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد. اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أقبل فبرات سوى مسلمين.
0: الحمد لله.
1: أتنت عليكم كراج غرفان النبي صلى الله عليه وسلم. أن يبارد على نتبع من جاك يفمقوا. الله بارد عليكم كان النبي و بني سليكون لاري. أتيا أمر لنا بي أتيا صحابة ري. داكم توبان سامتو كيك بلوان النبي نجوب لالكيامة. أبارد عليكم جو. Ma wa na ma wa to ke pelu an nabi baba ti ya wa da ku jo ma yo won le ku nbi kere awon ma wa awon aya wa ma yo won le ku nbi kere awon afa awon ma ki wa o bara da ku jo ma yo won ku nu ikere awon ana wa awon ore wa ma yo won ku nu kere jama ma ku orire to ga o orire ona ni wi pe ni osu oju orun oni ni ojo.